ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

قبل أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

الحميد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض

أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى

ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعلنا

لهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون

تسأل بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش.

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات الخبيثين والخبيثون للخبيثات

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

لهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

العلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون.

يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان الله

قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان

فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا

هم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم.

كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.

على بعباده قريرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم

ليبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كيلوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا

سبيلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه.

أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا

أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها.

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على

ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر.

فيها رزقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون

الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق

لهم فصدهم سبيل فصدهم عن وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة

إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه

الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم

لتحملهم قلت لا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون يكونوا مع الخوالف وطبعا

أنتم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم فيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

المغضوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلق

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

kan suma zawadi jibril summa bimi kayla yalla wa sa israfil qabid arlaiqi mazraila yalla wa bisabati summa lawliya iman والعاملين من الأحبار الله وبصديق وبالفاروق ثم بزن نورين ثم أبي سبتين الله ما نازل ماذا

حني محمودي الله باللوح والقلم محفوظ ثم بعرش العظيم وبالكرسي الله وبالقرآن وبالتوراة ثم بما قود جاء به وروح الله بمالك ذي المزاء يا شافعي أبي حنيفة أحمد المحمودي الله باللوح والقلم المحفوظ ثم بعرش العظيم وبالكرسي وراتي ثم بما داود جاء والروح يا الله بلغ والتسليم والالي والازواج يا الله واسب الينا عافية قصت في نارينا لبافا لسالين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رشد وفنا زللا وضرور لنا الجنة وشيطانا واسلك بنا نهج وقفنا زللا وجنة يا الله بنا نهج رشد وقفنا زللا وادرر لنا الجنة وشيطانا يا الله وكملا كل ما تدوه كل ما نالله أنا الذي سوانا يا رجل فيها يا تول لنا عمرنا صحيح لنا بدنا وحب لنا رشدا في له ودم داين تدير قبل لنا أو عاسي كلتنا من بلعة يا دهر يا الله وآفة عاهة مغوسة محن زلزلة شدة والفقر يا الله يا الذي لا غلب وفاقة عطش والجوع يا الله وفي أباء والحرق مع غرق والبرق مع سرق والكد يا الله حر وبرد ونهب ونخم والخم يا الله وهامة وخطاء آلة زلل والمسق والقصف ثم القصف يا الله وغلة مون وغلة مرد ثم الجزامين ومن قد ينصم آقرة يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى العرش العظيم استوى بالقهر يا الله إني سألتك قلبا قاسيا مبدعا وعلما كثيرا نفع يا الله خبلت مأمنة رفعت مع زوجة صلحت بالدين يا الله وكن معيزا لنا من شر ذي حسد مع شر فمن وشر العين يا الله وشر الخلق في معجنهم وتوى تسمي يا الله إني جعلتك يا ثقتي حسنا زينا فكن ملجأ يا الله فلا تكلني إلى نفسي فالككم مجيبني حيث ما أدعوك يجه لساني وقلبك ما دمات من يتقني قلبي بلا وجل حتى أحب لقاء الله وليال الموتى رنوان من كل ابن باقي فضلي حيث روح فارقني في الغبر لا تبليني بحر يا الله وكن سيري أنيسي حينما دفنوا جسمي فصلت وحيدا لا تدمع ما قد يرويوني بل في لما ما يرويوني لما أخشاه يا الله ونجني وجميع المعن ونجي والدتي آمين يا الله لنا وسرنا بنا لا تيحاك وداخل ما وزرا وخوف نجي لا تختبرها بما بقى ولا جاء الله سري من سوى من جميع الله من كزا يحضر من يحشى الله محمد مزقياري لجنة الخلد علي

0: ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أصحاب هم فيها خالدون كان خير البرية السعيد صلى عليك أبدا مع السلام في الأهل والأصحاب ربنا السلام يا نور كل عابد وقام خانه كل مقام يا نور كل عابد أنت الذي من بك النور من حلام بشرك الجميل يا خير بما نويت فيك أنت رسول قياد صالحين بزي لك لدى رب الورى كل مرام لك به سيدي أصنع احترام باخن تعالى منام بك فأنت سيدي خير لنا نويت شكرا عليك كلها فهر تاب لديام نويت شكرا عليك بخلام وخير آياتك التي تذكر يا خائن إلهك المرام ربي زاي زاك وقبو بعزام يتي
1: de communication
2: Cheikh Ahmadou Bamba
3: Radio Université Bamba Bandam
2: Group Chum Université Cheikh Uka Pickup TV Uka Nyungi fi ci to Bandam
1: Radio Uka FM 103.5 La radio au service des populations.
4: Nous sommes ici à to Bandam
2: UCAP FM 100.5.
3: Groupe Communication Université, cher Ahmadou Bamba.
4: UCAP FM, nous sommes ici à Toubandam. UCAP FM, Fiti Toubandam 103.5.
1: UCAP FM, la radio au service des populations. UCAP FM, la radio citoyenne.
4: UCAP FM, nous sommes Bandam.
2: UCAP FM, Université, cher Ahmadou Bamba. UCAP FM,
3: Radio Université, Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
2: Yenegi diglu.
1: La radio citoyenne.
4: 103.5. Fiba, ti UCAP FM 103.5.

0: كباري يكاب اف ام
1: بارسي امريك
2: بوكي السلام ورحمة الله تدل يكاب راديو يونيفرسيتي شيخ احمد بابا كادو كاغي باو تي ندام دارو عالم الخبير خبارو ديغ باجي le gëna fess ci xibaari daara ju kawaja nek Dakar Université Cheikh Anta Diop bu Dakar ba kagu ga fa nek doon bibliothèque ba di wajal juro ben fukki at yu doko fasine magal Serigne Touba Cheikhoul Khadim nak la ni gëstu yu mbiram tax nak ñu tellal ko lekkelo ga amal nañu ko ak daara ju kawaji nek ci dekk bu sel bi tax ñu ci amal la po jotaay tax kato xibaari dañ ci del ci gën ko yaatal ci bir jotaay xibaari ci sam sukurel la gul lekkale ay syndicat jangale kat

0: الحمد لله ربنا القريب
1: عفا في ذنب المجيب عفوني يوجه وندامي
0: الحمد لله ربنا القريب
1: عفا في ذنب المجيب بوجال وندم
0: حمدا نيرا القريب
1: المجيب تعلموني بوجال وندم.

0: ነው ያ ረቢ አፈን ቢጃይ ሙስተፋ ከረመ ወስሩ ዩብ የፊዳሪ ነው ዋከርን ነደር ያል ሙስተፋ ከረመ ደረን ዳር ግንሰሲ ምን ገያለው ወሰሊም ሀለይቢ ወላይሮ ሀቢ ረያኒ ያለው لما اراد الى ان ارسم مالكنا تدين النور رسول الله يالله خلق دوان فسمعها بقدرته زجرة الخلد واليقين يالله كرب يالله حمل لير من هم لبن نقوي سبال يالله ينمت وانقى اسلام دين دم موغن يا كينير هدين كيس دم يالله mobin le erga chikira yel usla ko de melaw njanaalo misalo ko bela sabal no foge dirum yar ko kidni dat chakaw garab da bi ismillah yalla bur yalla jox ko fenir atul haya imu yor balerga seto da gis babam bela batin badali sujud ngir kyal sa yalla taxaw durom yon ñu duggal fa bindi yalla juroomi julli mota de su len man ngir mo am la jekkale je loru kayalla min nuri rabbil wara anwaru kulli dad hamla al qalaiq fil mariy yalla anwaru sabihi min nuri wal anbiya wa jami rusuli yalla leeram nga jaamuna leeru rabbu wodi ko war lu mat bi xamsini alfin ha ma yalla leeram ba jaamuna leer ak rabbu wodi ko war lu mat bi xamsini alfin ha ma yalla bur yalla dal di digal leer yoy yep ñu war leer ak ay yalla tafa wa tafo bismillah ñepp nga na subhan khaliq haza nur yalla ni war di war alfu alfu hami malu kuful bilambi wa shukri wa tasbihi yalla bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tok tok haya an minu yalla ñanam tu tok ne ji doy babakar umar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tok ñoyo won ca la sal malaika ya harasa kursi yalla والانبياء وجميع رسل والكرماء والاوي والخلم مغوسي الله بور يالا نا خلي مام غوغي بنال ماجيكو ما كانك او سيكو لو دا يا الله مناكو من انا لا جيك بيند بو وير يا ربي يا خالق الاشياء يا الله مناكو ان لا اله لا شريك له الى الاله وحيدا بين الله محمد خير خلق الله في ابد سلامي الى الخلق يا الله ما يلا تدي رسول الله مدنا متي بغر دلي سجود فوق يا الله سجود نتي ميرات فوق يا ما سجود ماجل محمد اخيتم يا الله مبين حجنا اقي ونري يمر والهور والدور والبلدان يا الله تجن جانم اتانغور ري ومر اكي شاجير يا جانم يا الله يا لاندنا حليمم غوغي بنردما بار كير امته اول الحسن يا الله لن مات مصطفى يا غيكم نبتم يا لادير دل خبور نورنا يا الله
1: الكابتن
0: نلومات المصطفى يا غيكم نبتم يا لادير دل خبور نورنا يا الله يا امه المصطفى استم بي شرفا ولم ياسك لا انس ولا جان فانتم خير قوم للنبي وجاب مبشرا منك من اي غراب واثر الندر

ከረምን ደረን ዳርክን ሸሽየንን ጋያለው ወሰለየ ነቢ ቀዚሚን ሐለይቢ ወረይሮ ቢራያኒ ያለው ደብሉል ማኽለፈ ለያረ ሙስጠፋ ደኸዶ ቻወል አንሶገኘው ሂል ከውኒ ያለው ደብሉል ማኽለ ፈለያረ ሙስጠፋ ደኸዶ ቻወል አንሶገኘው ሂል ከውኒ ያለው ቡሪ ያለ ቢነና ለያረ ሙስጠፋ ቲዲሉ ሂል ሙልኪ ወል መለኮ ቲዳረ ያለው ለረም በጊቶ ነለል ቲሚሪ ጁኒ በሙይ ቲሚሪ ጁኒ በሙይ አይ ጁኒ ያለው ለረም በጃሙናለር ያውላይ ምን ይው ይኸል ደጁ ነፍዴ ጉል ፎፋ ያለው ቡሪ ያለ ሰከል ኮይ ኪራይ ለር ይኮል ይማርፉ ከያር ይታሊን ጄ ያለው ኪራይ ለክ ሙሳፋይ ያማያት የት ኪራይ ነው ገነታል ለውሬሱ ያለው መውሊድ በልምልም ቻይ ኪራይ ደማለቆ አንቱሬ የነ መጃሞ ሆፋ ያለው ሂጃቡ ኹድረቲ ረብና ሽማሊክና ሙሐመድ ለረክ ረሱሉላህ ያለው ለነን በሰክና ፈቴ ወር ፉክቲ ጁኒ ቢያት አኛሩ ጁኒ ቢያት ከይቱ ዱ ያለው መውሊድ በኔ ለንፈዳ ጃሞ ትላሚኒኩም ዙባን ረቢን ሀሊ ሰህኒ ያለው بمجي خليلو لكيراي هي كبنتو بيان هجاب واسمتي في نوري يالاو يوم نمسغ نفتيدو فكي جنن بيات الجن جنن بيات نرجابو يالاو مولي بني لفدا جابو كلامينكم زبان رالي سر الكل يالاو نكي لكيراي سودغو ماخو مخم hijabu minati finori yalaw hozela jamo boroma fukki jinni dad yesu leful lila maulid bafa yalaw maulid ban elam fada jamo kilam nyukum subhan rafihuna yalaw yalaw deglu ñanan ciali kiraya kiriya yaras akursiyo malako tilahi yalaw hijabu yahmadi mo yermadem gamu yor shanal fatisatu ala fin bayallaw mawlid banelam fada ya mo kilam nyukum subhan rabbin rahim rahimillaw ler hijabu sahadatin asal lajadet mo yer taxete fi yonen fo bayallaw ler hijabu sadaji nasalla jete maya tera jete yonen fo fayallaw lumaji wonne ci jinni hak yu mar la fab di jamur abul wala bin halallaw maulid banie law fada jamu kilaminukum zubana man la yasa ndehrayallaw deglu hijabu karamatin mawako nga xam moyor karamay rasulullah yallaw yonen basabatu alaajin yumalabab hiyadi jam boromam wo na yalaw mawlid banelam fada jamo kilaminukum subhan rabbil hakimin sama yalaw hijabu mansilakin moy sa yonen basax na fakem luma jurom ben ni jinni atta yalaw hijabu mansilakin yonen basax na fakem luma jurom ben ni jinni atta yalaw مولد بني لنفدا جاموت لمنكم زبان ذي الملك والأملاك يالاو هجاب ينم هجاب إدايات أسر لجدك ما يرجو بقيت ينم فوف يالاو ينم هجاب إدايات أسر لجدك ما يرجو بقيت ينم فوف يالاو جروم جن لعب فوفك يا جمغم بيا مغالق نور الحرسي الله مولد بني لنفدا جاموك لمنكم زبان زلاش والكرشي الله ينن هجاب نبوة لتبكرم موي بي بير بوتي ينن فوف يالله ينن تجن لان فوفك يا ابن مخم بيا مبوي الله ليري جولي الله مولد بني لنفدا جاموك
laminukum subhana wa bihamdillahi yalla hijabu rafatihi huya dana la ko ngol magawus nako jël kharba hiya yalla yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko bay maqam yalla yonam ba saxna ba ki yak ñetti jinnu yu mat bur yalla yokal ko fay maqam yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lamiñu kun subhanahu malikul khudus yalla hijabu ta hakim rabbil arshimam la jajek moy pi ba ru ya di topanje fa yalla yonam ba jamo na fofé ñaaru jooni beat bur yalla nangul ko nangul xet ni yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lamiñu kun subhanahu rabbil khadimin daimin abu shawati la milat diramu xet ni ci batin worna yalla yanam ba saxna ba juniyat bi lay kazabin bisni rabbil wara mahbubu yalla mawlid ban yalla fada jamo ci lamiñu kun subhanahu al malikul mahbubu yalla kiray mawlidihil bari fi lañu yam kiray khairil wara yaqil ba yalla wa atari na dar al mustafa karam daram bi argin sasin min ka yalla wa sallallahu nabiyyi taslimin

juroom ñanantul fil bari yalla yonen doxul na ci gie joy tay dana fa fi niu juroom ñanantul fil bari yalla law leer ci kaw leer ba leer ak mustafa da duggé ci gie ci leer nge neelal yalla yalla nur na la nuri min nuri min nuruna li nuri min nuri anwaru yalla في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا جاني يا الله بما بو شقاوتي ما بحر هدايتي نوفي صنفا يا الله بحر سواتي وبحر رحمتي وبحر معرفة ما يلبو يا الله كرب بنجول ما كخوشي جي جلالي بصر جوالك موامعي رب الحرسي يا الله bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neengi def ñanante yalla bur yalla xeyna ko yelbul ndox mu tokke ci yow ki meeri ci neegni def ñanante yalla holay li ma khakadul fi lan bi ya wam min al ulubi wa rusulillahi yalla bur del bindat خليرم باب جوارتم وما أبهر وكل الهين يا الله خليرم باب جوارتم وما أبهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهوي والنور الكل يا الله والدر والأرز والياقوت كالبدا كسى السماوات والأرض يا الله bur yalla delu na ci as leeram nga yobbu aras mustafa ya bi ismi lahi yalla wa hatari nadar yal mustafa karaman daran dargin sasi ning ga yalla wa salli an nabi taslimin halaybi wa rawiru bi rayani yalla deglul ma xlana bur def leer ga ak famu dok cebi yalla ya ak ndambam ya yalla fa bokki sahir ba ñew leeral ci adama gaj la wax na batin ba

ما عمل جاي الله تهنا قدم توا ودي دك برسا بدن ما دخ نبرنا فيا إدريس يا الله إذا خيونسا إسماعيل كليمو أسين كم ليرد من تاوو فيا الله ينقوب لولا رسول داي ما برئت هيناه من رمد نلوسي يا الله moto mustafa la gassal khamisul yusuf de lo gis bayallaw gadam yu muriya moto mustafa la gassal khamisul yusuf de lo gis bayallaw yi uninu li daawudul hadid bi role la cheikh bambala fi nasmi yallaw bi uninu li daawudal hadid bi role la cheikh bambala fi nasmi yallaw Kerana dasar yang kini hoid, amfah judi biar, fay masa tu, jentu iklim dah jaya lau. Kibo cita ha, ramon gaya nyolong jira jab, tuhan awal gal, anda diu maya lau. Nabal banyak dia, musal sape dia jalan nyom, keral bagi embahal judi ya lau. Nur jalali, kamal jar bayusuram, kileri tahal selmo, nok maya lau. Budul kono Mustafa Dawood manjilay jalo tataya nalal mulkaya law ayo baragam gada do kiriya yaqubiru yow Mustafa may ko ni man habbu ya law leram dul do mi habbu day moko jago wa kana min arabil aqafi ya law wa salim do mi kanokin abu harabin Weram da moko jago abbo biya law wa salihum do mi kanokin abo harabin weram da moko jago abbo biya law ya da sulaiman da gay war ngelaw di dawal handa jinin ya nyana yey wo biya law khudwa mislu shahrin ورواه كذا يا كم مت ان رجل بلقيس يا لو حب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يوم مصطفى يا دي موتم تور يا لو حب سليمان با زوت لن بو ياند جاغو يوم مصطفى يا دي موتم تور يا لو بدل كن مصطفى موسى ذهب كنا ما في يمينك يا موسى يا لو يا تخ مخرب الخلصوم يا وكبلي في الهون نولب تمو مولا ما يا لو في زم مريم يا فبروك يبارس فهم يود

يروا نعيد الكرام لنجس قبل بجيتنا قبل الكون يلال كرام لا يلا تحل أرم محمدنا لشدرة المنتهى مجام يلال شتون ألف اللام فوق جاج مغم نرجع مراب الورا خبار يلال بري الله دالي وصل لأرمك وكم نعو لزاد من شماء الله يا الله خمسون ألف الأب فوق جاد مغم لجام رب الورى وهاب يا الله بري الله دل تحل لرمك وكم نعو لزاد من شماء الله يا الله خاربهون الأب فوق جاد مغم لجام رب الورى فتاه يا الله بري الله دلو تحل ايرم غواك منو لغانس من شمع إلهي يا الله فمير بن لهم فوق ايك المغم بجام رب الورى رساه يا الله بري الله دلو تحل ايرم غواك منو لرابي من شمع إلهي يا الله نسرون الفنان فوق ايك المغم بجام رب الورى لرسي يا الله إسرائيل الله فوق جد مغم نجام ربي رب الحرسي الله بري الله دل تحل رمغ لك منه لسالس من شمع إلهي الله ينم باسرة ألا جن مدلب بين رب الورى منام يا الله بري الله دل تحل رمغ لك منه نور لسان سمع والأرض يا الله مصافة خمسة آلاف بلا كسب بجام باري البراء يا برينا بري الله جل تحل لرم قوات منه لأول من سماء الله يا الله متوكس يا سماء بفي مالكنا بنت الآدم بالسلسال يا الله كرب يا الله فبي مامسون آدمة وليرقنا تبي فوفي سوف يا الله كرب يا الله فبي ما امسوا ادم جن ولير جنا تبي فوق سقف يا الله ما امسوا ادم انا بو يا الله واي تخلل لير مو دمي نهار فوق يا الله ما امسوا ادم موت مصطفى دتلو ما دمنا اسجدو لدين يا الله ملاك يبسجود ابليس لانك تغو للكبر والكفر والكفران يا الله لرم دساتك جناوك ما هم جايت يد ملاكي آنغي سياري سبي الله ما هم سنا دمنا بوري الله آي تخلو لرم محمد ني مغول قوي الله لرم قل لرم جيب ما هم سنا دمفر ملاكي آنغي سجود لنوري الله ما هم سنا دمسلمون لرقات يلتوت ني الله روكو كسار وارومي الله كرغلا يالله تخول ليرام غا دال ديكو سول كيسان ني كايبا مو جالو لير جاي الله مو دابا كوي تايا تايا سان ني كايبا بو يور مو اي سان ني ليرام جاي الله مام سونا دما جالو لير سا با يور ني يالله روك اي كيسا وارو مي يالله بور يالله ني ديل كو ليرا با با كاي دمينو مو روك دي جال با مو شابا لي الله عثمان ليرام غا ak leer homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mom ñay allah hal yi dara dara mu dem le leer nga jël na dil asbaati allah le tax ko xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ñay lay fa ba jot seen bo jey allah le tax ko xam muy tasab do gis mu ngabi kurus waro ñay lay fa ba jot seen bo jey allah isqila man sabahal مولا بيسوي خصبات مول ام لا امجاد يا الله اسقير من شبع المولا بيسوي خصبات مول امجاد يا الله لما كان عقل النور مصطفى وكزاد انوار اسابه للجد يا الله واتر مدر المصطفى كرما بيرن بيرك سزين منك يا الله
وصلي النبي تسليم حليبي والأمير بريهان يلم بر مغلق أسلم يوشا دمات ينمي أجل لك ما مم يلم دين جادم أجل

dëglul ma wax laa ci géena bi mu demay caarab mi nal man aaliyu ma way lool ay allaw dëglul ma wax laa ci géena bi mu demay caarab mi nal man aaliyu ma way lool ay allaw ba da su ma suuda mi ngul ni xaamati wasrab al kawn min anwaari allaw wal kainaatu ya yi musaba khuliqat dunya wawran jami'an min wayallaw هو أول الخلق سر العالمين به كذا جميع البراء يا منه يا الله لولا ما أوجد الله وجود ولا حجان ما كان إلى منه يا الله حاسد الأنبياء مجدا ومكرمة وما لدي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أسناها العار تبا وللخبول جنا في سلي الله لا ملائكة رمان خلص جدت سجود سن ما تسريفي الله مصلى في سري نور النبي وما بعد سجود إلى النور الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدر لولا إدريس لما دعا لولا ما أرتبت عند المهيمن أقدار لولا ويرس الفضل لما بالحبيب دعا أنجاه مولا ولا من هود الله بي توسل النوه فاستجيب له نجا ومن ماهو في الملك يلاه نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم يوسو في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادق ألغى ولم يوسو في النار يا الله وليس بي في الدم من النغال خناء يا ألمين بي من الغر يا الله يقوب العاب بي من كرب نسلت هفاه مولاه من أهل يا الله وضر يوسف مولاه عليك سال أرسال هذا له من بلد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داء الله داود من شره نال الحجب له واتي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال حديد الله واتي الحكمة وتصيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زما يا الله موسى هلا تورنا جاء الكريم بي كان الخطاب له في سر يا الله بي كفى الله عيسى مكرما أبدا مكر اليهود له رب بي الله لولا ولولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله الا منه يا الله وعلى انبياء ابي مراتبهم وما هو مجنون الى ابي الله وعلى انبياء ابي جلت مراتبهم وما هو مجنون الى ابي الله بجاي يا الهي ويو ارنا ومن هلين عابيس منه يا الله وهتر نظر يا المصطفى كرما دورا بعرف سزي منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ونويره بريحان يا الله دل الماء وغلا فلي راك مزوجا فادس الله

غزله يا دي من بني هدانا يا الله غري غري جاوزا سمجنا يا ديوا يا هلا يا دينا يا الله يا الله غري غري جاوزا هاشم ينا يا ديوا يا هلا يا دينا يا الله يا الله بلير كسيه بابورا وزي دي جوجوبيس اخاي سراي هبا زاد واو ما يا الله ينيب هديه أنا أتتنا أكدنو بغن ندين كيكسو حسكن يا الله متاق باين كروب عبد المناف ما في ون مدين كوكب دينك بسبان فاتو يا الله متاق باين كروب عبد المناف ما ون مدين كوكب دينك بسبان فاتو يا الله بلدين كي بنتو حدو والله هو مناجر دينك المدينتو أبي بلاي

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: بجواب هذا الدين لطف تبارك الله لموسى ابن عثمان تاب عليهما الرحمن قد قال موسى دم القديم لمن وتحدم القديم يا سائلي عن سبب تأذيم يوم الخروج زيغنا القديم من داره تطاب بمكبار بإذن خالق البراي الباري خرجت يوم سبت سامن أثر لخدمة المختار في دار زبر تاريخ بموي جوني كي يتي ديمير اك فوك اتا اك يدو لمبي وور شنجين ما ديغلو تاي ما ديلو يدي ناخ ني نلاو سين خول ديلو يدي كورير مبير داي لاج خام لو مو خامول لاج لين بيروم كيلين عمل لو نين عمل gumbay njaajar la ngi gengen wedam man ko xamul lajul ko xam kaw maulayam ko topatol yalla na topé wa yambalu ko dal bum ko xul fulayam nan je ma top yalla topi ndigalam te je ma daw shaytan xami dugalam te je ma roy roy lu rijal lay كيجي مريل كل جان لاي الخير في مختير المختار لا في الذي نفوذكم تطار قد جاءكم من الإله نور بان باجا قروا لشند نور بان باجا آرك نون يالا جهرا في البر والبهر وانا على دار shaytané banex ak bakkan ak dunya ku len fetal dané nga non yu bon yo banara ñoom ji adu nafsi baba serign sangi kona fi abdi qadal tu fil bahri la shaytané
1: ikapfen
0: khairal wara utana nobal bu engagé ba xex ca guer ba niro ulag civil kero peor ba waman yuhajir fi sabilillahi mbot ma ko yob fofa dona lay deglul ma wax la waral magal ga nga xamne cheikh ban barel demam ga tarikh ba ama jey sesin moy atma modi lelub serigne basir mbeng ma neena la yalla defalon kalima fi dari defal ko ibrahima ba yalla bur ba faratal tabaziki ak tam kharit mayna ko gay mbake bi khidmatil khadimi lil muqdumi fil bari farlulen ila tahzimi la dam yasar jabotu onu geej ga lay bagaway ngien xamne ban bay geej ga boko xamul

واغفر لما أكلت بالبطن وما بالفرج قد أضيت يا رب صمام واغفر لما قدمت بفضلك

في عمد أو في خطأ بعافك واغفر لما مني علمت وحدك في عمد أو في خطأ بعافك.

واغفر لكل من إليه واغفر لشيخي وشيخ شيخي وشيخ جاك شيخي ثم شيخي ولجميع المسلمين طورا والمسلمات بهلم جارا وسل عما صلى من قال كفى على شفي شفاء مستوى والآل والأصحاب أهل الأوبئ ما نال تائب قبول.

0: ذائب القبول قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنما يا عبد الله فاخذ كل من إنما يا عبد الله فاخذ كل من إنما يا عبد الله فاخذ كل من أبداه أو يبدي خالق السمن رفع فوق البرايا الرافع ينهبي تاتي منافع يا ربي سلم السلام تقبل من بي علني من الأفضل بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درك الشيطان بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درك الشيطان بالآل وصحب سوي الأمان يا من كفاني درك الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما.
2: بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله خير منها من كان فلله ما كان يسار وسيل من خذب منتقصا ناتي بلاد واد مسارة من الله والمختار والبس المنتهى جنابي بنور الله ربي منور ولله في دار ومنتهى إذا ما جرى فكري هل الأيسى حسن أراني نوار من إلهي منبعي أبى الله إلا كون عمري مؤثما بفكر نكي من خطاني ونبعي بنى لي أن الله جل جلاله أباني بفكر الله جري مصدعا ألم ترى أن الله أعصى بشكره مسيلامة الكأس بإشياء والسبا لقرآن ربي سهر قهر مستسهن مجري داها سليلا ومكرا أكلكم ألفاظا أساءت له وأكبر عن فكر حكيم وكره

0: basan asaat lo padaran sikirin hati melwakara sayyidrudu abdul hilai wajaru hadi marsul allah tardan musafa nayid tardin musayyan bitayid silaitu miwal kibr sufa أجلت بلا اللخو بالأقمادهم لسكر لك من أنفر عالهم خنسا تراجوا مكاتبي سمريب واللقاء وربي يبدأ أمري شكورا منصا فرلت إلى المولى البدي وخادلي بيانا ونهب للمصايا موجها لربي يروه ليمه بياني بشكره وكل له بالمنتقى قد توجها أداني الله ما هي من ملرتين ولي خاد في دارين سهلا ومنصا من ملرة ولي خاد في النارين مسيس أو جاء خرجت بفضل الله من كل مسد وربي كفاني كلما أنهقتنا يقود لي الباقي مهايب مكرم وركع بما الإفطار فضلا سلمنا رضلت اختياري باختيار النسل بقائي في نهار وامري تجرها مدادي وكلامي ورؤي وجسدي لباخ كريم لي بقائي يجرها ناني لاي انت ما مطلعولي كنا نضع في البهر أرليت نضع أدانية الماء المسيف الخدا وسيري بي لله دون الأمتحان ودي ما سطور الله سطور مخلدا ولي حاضر في سطور آمين يا رب العالمين سلام ربك رب العزة عما يشكون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: رحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخاتمه وسلم تسليما يا مكرم ضيف جار يا مكرم ضيف جار كان أوسارا يا ماهيا أن خدم من قبل أوسارا ناداك في البر بعد البحر خادمكم واليوم قتله بالله مختار أكرمته بكرام وتكرمة فعسى عن جملة الأسوى يسار قلت عن سوى رجوان قبل كما قلت بالمنادار المدار بك أن تأسروا لله متديا أنكم قد آسى أنوار وأسرار آمنتم من سقاء فايسا أبدا جلا وحبا لكم لا يدخل النار نال المنام ما صفى ما بعد كدر من مصر منه إن البهر الدنار من حزن مصر منه إن الله الدنار من مصر منه إن الله الدنار من أسر الله من أسر الله كهيس انتهت أبدا كما له قاد ما يهواه أوتر ولا له بيس منه منصرفا وكل ما فيه درن دبا وتار لخير ينتهي ابليس في ابد كفاه ربك تهمنا واقدار انت النبي رسول مصطفى عالما طلالك لسيه تبدل خدار إن لجارك يا خير الورى أبدا عليك السلام من كل له صار صلاة وسلام باقي لا شريك له عليك يا من بي لقد أنصار لقد مطلبتي قضيت لي يا ربي ما كان يقال اليوم يا صار لقد مطلبتي قضيت لي يا ربي ما كان يقال اليوم يا صار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد
2: بسم الله السلام عليكم بسم الله كرام
1: الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
3: بسم الله
1: وسلم تسليما.

لمن لا يغفل الحمد لله من كريم لا شريك له وشهد اليوم ونرجع جمال مومة صلاة الله في أبد أجد إلدي كل إلدي كلام قد وإلهي لشياء من موائب لجملة الخلق ما أكثر من بلاد ناجيت وجل هو أمر وكرم من يتق المحاجد وكل من لك أندرى رمانا بجميل قلق رمة من يغني أن يشعر من قرآن أخرى حكومة المصطفى عن كل مفسدة والكرم وكرم يا من جد بدا يا مالك الملك يا من جل عن خالد من جميع الورى يا زمبا ما كما كنا رقلكم من ليل بجاي أبلغ من إلهي قد لجا يا سعيد.

0: فاهم؟
1: فريت بأن الله ربي وآسمي فاهدي رمحت إلى الماء سلوكي ومدري من الله ما خد خاضان كل إنسان مدات إلى سل أرس من ملتقاي به ولما تربي الأجر من خير لساني دارين صلاتي على نبي مداد لي خرسان سجنه لساني أوي تور إلى ربي ورما نصابه الصلاة الله في كل أحيان مرادي يا كوني عبد ربي خديمه عليه السلام الله ما لا وأحيان أويت كتابا منه خد يا مرسلا علي سوى سادي في كل شيطان مطيع آياتي كتاب نسيبي حتى لا تتم نفسي وعمري وأوطاني ما الله ولي خير رضوانه كما أتاني بتطهير به بعد قراني داني لشكر الله إخوتي لا نبي به خدمة الباحث في خير جيراني ألوف صلاة ما سلام بلا انتهاء الله أكبر أخي مستعلوي وجسمان صلاي بفل الله سلمي والخلم بجفة الأخلام لم تنفني سلم صلاي بفل الله سلمي الأخلام لم تنفني سلام بدالي لاي بلسيك دوما لا وما أنظر وما أمني هلم رليت عن الباقي وعن خير خلقه ولم ينهني مكن ولا جهر سلام ما لا وربي مهناني من الأسى وما أمني هار ولا نار هون دم سقاني الله سقي مهن المكرم وما أمني خوف ولا مهو ولا سدم شكوري لباقي من أسعد الجنة النهوم من يفقر أبي عند مجرم مهل خدم جلالي بمالي بان فيها مجسس جليل كفاني كيد والدرب والولم سمامي بأيدي جند دار ما إلا دار سوي جاهل وتليل عونا من الخلم